داوي بوتفليقه في وسط السويقه. اللعبه عندي حاطو في الطقوس هاك دوار موسيقى ما تيدورش في السوق الفوكوس توغو من تيزع لي ما نشموش تنصومو باش تقال بحالي ما يكفي.